0: لاوي كفه لاوي.
1: نوديها كم ميجا هرت؟ نوديها كم ميجا هرت؟ دي بهي اف ام ابدوس ام ميجا توكا.
2: دي بهي اف ام نوديها كم ميجا هرت؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يظلمون إمها حمدار يتسنى تعريف حق وغنبني قد كيرت وانت ماين الله سبحانه وتعالى ماين الله فيوا حق وغن ألوكمك ويوي إهن إلهك نوا كمان ألوهكيوام أدي محمد غفاني ماين الله غالا أدي رسولا كمان ألوهكيوام ماين الله محمد غفانشا إكالي غفانو

الله التقوى وريواشه ادي مسلمون كمغا وحالوغا منوي تيبا ميهم مرن واشه لوبيتي مسلم خنني ما ان الله اكلان رسول صلى الله عليه وسلم حرمت كربا فوا ما بيغموا مكه يا مدينه غرم كندا حوسين دمندا انيا وري لا انساني عدواني حملاتك انزار تن حركش عبارات كوري قران ای درشکی قیامتا ہمیا ما ان اللہ حرمت تری قربا فاوا مقدس دراج ای ان تنکن حملائی دینمکی مسلمنگ ہتن ہتاما ان کودی کودی وا ورگے کمیک لبویتی مسلم مخنے ما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلواتا سلام لبن ادی دعا کریک ای امیہ مؤمنن اللہ سبحانہ وتعالی امر قربا فاوا کمیک

قم نفسك واسم مرغ رحل بغناني اتشك ادي تيا بامي هم كل عملتك تيا بامي هن نفري هم اجزا دبان كنكشوري قيام الدو هن فهن ركين اكبا كربا سوارغ يبدي ميها دناش فهن اميها كنسيب لبغم في كنكشوري كهيبري كمغ وغتي وفلد دي اتشك كمغا منوي دنيا گه دیریولون وی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: شكرا.
1: دي ده يفهم نودي هيك من بهاش
2: دانتا بولي فبي في كام ريت
3: لوتا سي روي ارتس كوري
4: نودي هيك من جت دي هي اف ام جي مي هاي باي لوتا كوم سبيريك
3: دي كون فيلم نو ميكي هما
1: دي ده هنج مونيفو في فيلم دي نموغا ابدوس
5: شاويان Shavian.

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: موديها اكم ميجاهاتس ديفي اف ام
2: لا يكفه لا يكفه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ගාවිෆාවා මශීග හිලතකේ එදූනිතන් එවරෙන්න්නා දිමායන් උකයි.
1: فجعلهم كعصف مأكول.
0: فه جنوار كافا هوري هويتك فدين اكلانج اورن لبي.
2: ديوه اف ام ديوه نايكو نو ديه 1 ميجا هرتز
3: అలినూరు